تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخت هاي دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

0: علاش نشوفك زعفانه.
1: عم تسمعوا راديو الحاره؟
2: عم تسمعوا الراديو؟
3: عم تسمعوا راديو الحاره؟
4: تسمعوا راديو الحاره؟
5: تسمعوا راديو الحاره؟

0: تقطع الأخبار من يمه اللي ذبحني وغربلني وعناني. ما يسعد الله اليا من قال من فمه أنا بخير وعلى شوفتك والهان.
1: أنا بخير وعلى شوفتك والهان.

0: أهلا وسهلا بحلقة جديدة من دردشات باريسية، بس هالمرة هيدا الدردشات عم بتكون من بيروت مش من باريس. معي اليوم بالحلقة أدهم السيد، صديق ورفيق التقيت فيه من كم أسبوع وكان صار لنا تقريبا 15 سنة مش ملتقيين. التقيت فيه بتقديم كتابه أفيون وحرير عن الصين، وكان عندي الفرصة أن أرجع أقعد أنا وياه وأعرف إنه بآخر 15 سنة شو صار بحياته. صار بحياته أشياء كتير
1: كثير
0: حلوة، أشياء كتيرة، ومشان هيك حسيت إنه هاي الحلقة حلوة إنه تكون معه ليشاركنا كم شغلة من الأشياء اللي صارت معه، وكيف تغيرت حياته بهالمرحلة، وكيف تغيرت أفكاره، وشو إله 9 أشهر كمان عم يعمل بلبنان، مع إنه بكرة راجع على الصين. أهلا وسهلا أدهم، شكرا للوقت اللي عم تعطيني إياه بآخر 24 ساعة لإلك.
1: يعني شكرا لك على هالمبادرة، وبتمنى هالنقاش اللي رح يصير هلا يستكمل الاشياء اللي كنا عم نعملها، ان كان لما التقينا بجبيل او بغيره. عندي هدف اساسي اني افتح نقاش حول الصين، كتير حابب افتح هيدا النقاش مع من مكان كيف مكان بالشكل اللي الناس بتلاقيه مناسب، لان اعتقد سؤال الصين سؤال كتير مهم اليوم بوعينا جميعا. 100,000 سؤال في عن الصين والاجوبة ضئيلة جدا. أتمنى هيك نقاش اليوم يكون عم بيساعد بزيادة الأسئلة ولكن إيجاد بعض الأجوبة أيضا.
0: أجرب لقى الترجمة المضبوطة من اللغة العربية لكلمة demystifying، إنه في مطارح معينة مواضيع إنه منعرف تأثير الصين الاقتصادي، منعرف إنه في تاريخ وتراث، منعرف هول الأشياء بس بهيك عناوين عريضة كتير، وما عم بيكون في كتير مداخل للواحد يقدر يعرف أكتر غير ما هو عن جد ينبش مزبوط. وأوقات كتير السورسز أو المصادر لهالمعلومات منا موثوقة دايما، وفي تحكم بقول المواضيع هيك. فهذا الكتاب اللي أطلقته هلأ مؤخرا ما لنا أول كتاب لألك عم الصين فيه؟
1: لا، في كتاب قبله،
0: في كتاب قبله، و يعني كان عندي الوقت القصير أنه بس فلفش أفيون وحرير، وكتير يعني ملفت طريقة كتابتك لأنه بتاخدنا معك، يعني بحس حال الواحد عن جد عم يعمل رحلة بالصين. بتبلش بمطارح وبتروح وعلاقاتك، وحتى أحاديثك اليومية اللي كتير بسيطة يعني مع أشخاص كيف أثروا فيك بعدك حافظهم وعم تحطهم بالكتاب. يعني في أشياء من الواقع اليومي من علاقاتك مع الناس ريفلكتد بهذا الكتاب، وهذا الشيء اللي إنه عن جد كتير حاسة إنه أقدر أكمل القراءة. يعني أدائك بالصين، كيف رحت بالصين، وليه عبالك إنه تخلي الناس تفهم أكثر عن الصين؟
1: قبل ما أخبرك أدائي بالصين، هي يعني الفكرة اللي عم تحكيها عن الكتاب دقيقة جدا. أولا الكتاب هو يشبه إلى حد بعيد أدب الرحلة، يعني اللي بيكتبوا أدب رحلة بيزوروا أماكن وبيحكوا عنها، بفرق إنه لما تعيشي بالصين كأجنبية كشخص أجنبي ويكون عندك بعض القدرات للحديث وللتحدث وتعملي بعض المحاولات بالفيديوز بالمقابلات بكتابة مقالات، بتلاقي في كتار صاروا عم بيدفعوك صينيين وأجانب إنه احكي عن الصين واكتب عن الصين. بس ببالن شو بيكون؟ ببالن احكي عن الصين إنه قول الصين حلوة وصور شو بتاكل وصور الطرقات وصور البيوت وراح على منطقة جميلة وصورها. أنا بعرف أعمل هالأشياء، أنا جاية يعني كيف بقول الشاسية تبعي سياسة، ما بقدر كن عم بحكي إلا عن الاقتصاد الصيني، عن الاقتصاد السياسي تبع الصين، عن تاريخ الصين، حضارة الصين، الاجتماع في الصين، عن كله. أما هي حلوة وهكذا، لذلك بتلاقي بالكتاب إيه في هيدي، بتلمسي هيدي قصة الرحلة. أصلا هو زيارات، يعني مبني على زيارات، والكتاب الأول كان مبني على البانداميك، على الكوفيد وقت الجائحة. يعني أنا كنت بوهان، فكمان وكأنه زيارة لهيدا المكان يتعرف عليه الواحد، ولكن الهم ما أظهر الصين الجميلة، لا بل أظهر الصين الحقيقية، وهذا فرق كبير. الصين الجميلة فيها تكون تشوفيها بالصور بكل سهولة، أما الصين الحقيقية شو عم بيصير فيها وليه عم بيصير هيك وشو أثر تاريخ وحضارة هيدا البلد على اللي عم بيعمله، شو أثر كل اللي صار بآخر 100 و200 و300 و500 سنة. فمنشان هيك نعم رح تلاقي حالك عم بتسافري معي، عم بتروحي معي، عم تسمعي حكي الناس العاديين، ولكن مثل ما قلت لك الهدف هو إظهار الصين الحقيقية. المهم أنا إلي بالصين من 2015، يعني هلأ بعد بشهر، هلأ بشهر 9 أنا 8 شهر 8 2015 رحت على الصين لأول مرة، وبعدي موجود تقريبا صاروا شي 11 سنة. بداية درست الماستر بالصين ماتيماتيكال ستاتستيك، ومن ثم عملت البي اتش دي كمان بالصين، اثنينات بمدينة ووهان، بي اتش دي بالاقتصاد، وحاليا بشتغل اللي تقريبا من سنة 2021 بشتغل بالجامعة، يعني بعلم بالجامعة وبحث ومراكز أبحاث وهيدا الشغل. نعم،
0: يعني 11 سنة بالصين. وهلأ أنا بالمقدمة تبعي في تفصيل ما قلته، لأنه نحن رفاق ونعرف بعض من وراء الحزب الشيوعي اللبناني، يعني هذا مش يعني بالغلط ما ذكرته، مش ما بدك. يعني لقائنا كان من خلال الحزب، كنا طلاب وكنا نحاول نتحرك ونعمل شيء وقتها بلبنان. أنت هلأ صرت بالصين، أنا بفرنسا على 6 سنين، يعني بعدنا عن البلد، بعدنا عن الحزب، ما بعرف أنا بعدت عن الحزب، بعدنا باليوميات وبشغلنا يعني، بس مش بالفكر اليساري والشيوعي اللي عنا إياه تخيل. بس كيف يعني سميت أنا غرب من شوي، نحن عم نحكي أنه 11 سنة أكيد يعني تلت ربع عمرنا صرنا عايشين برات بلدنا، فكيف كيف عشت هيدا الغربة؟ أول فترة كنت عم تقدر تجي أكتر على لبنان، بس في 3 سنين من خلال كوفيد أو حتى تقريباً 4 سنين ما
1: كنت قدرت تجي. صح،
0: أنا كنت يعني أطول فترة بقيت فيها برات لبنان هي 5 أشهر، كل شهرين أو تقريباً بجي بعض أسبوعين لأنه ما بقدر على فهيدا العلاقة مع الغربة البعد، وخاصة هلأ بآخر سنة ونص سنتين أو من 2023 من وقت ما بلشت الإبادة والحرب على لبنان، كيف كنت عم بتعيش
1: ولا البعض؟ ليك صار مارق 13 عفوا صار مارق 11 سنة، ولكن ما في سنة مستحيل إلا بالظروف القاهرة مثل وقت كوفيد كانت الصين مسكرة 3 سنين، بس بغير هيك مستحيل، كل 3 أشهر لازم إجي شهرين من لما رحت على الصين بال 2015 لهلأ. اثنين، يعني أعتقد نحن ما عندنا هيدي الرفاهية تبع الابتعاد عن البلد حتى ولو بعقلنا. يعني انت بتكوني قاعدة بالصين بس عقلك هون، اي حدث بيصير وشوفي قد ايش صار مرق احداث من هذاك الوقت لهيدا الوقت، مستحيل. هون اسهل بكتير، يعني انا وهون هلا جيت على العطلة مثل العادة، عطلة رأس السنة الصينية شهر 1 و2 كان لازم ارجع بآذار على الصين، بلشت الحرب بلبنان، بقيت كنسلت التيكت وبقيت هون. أنا وعبعيش الحرب بيومياتها هون بمراكز الإيواء والنزلة على بيروت والطلعة والمسيرات عم تضرب سيارة هون وسيارة هون، صدقا الإحساس بالنسبة إلي أسهل من ما أني كن بالصين، لا عم بعرف نام، لا عم بعرف أكل، لا عم بعرف أشرب، كل الوقت على اللابتوب عم بحضر أخبار، عم بتصل بتطلع ضربة، كل الضربات بعرفهم بالصين، هم بلبنان ما بعرف، عرفت يعني بعرف اللي بتصير حدة غير هيك شو ضربوا وانضربوا ما لأنك من غمسة باليومي هون. لذلك هون أسهل من هناك بهيك بالأوقات الصعبة، وبالتالي نحن وهناك، وفي ناس لا، في ناس بتنسى بتروح بتعيش حياة رواء بتنسى البلد، يعني نحن بعدك عم تذكري الحزب الشيوعي، نحن متأسسين بشكل غير، يعني أنا بقول أنا ابن مدرسة مختلفة كليا. وقت كوفيد اللي جبت سيرة المرحلة لما انتشر الفيروس بوهان وسكروا وهان أول مدينة بالعالم كانت بتتسكر، صار في إجلاء للأجانب بعد أسبوع، من الأقل من أسبوع 5 أيام صاروا يجلوا الأجانب من ووهان، تيجي طيارات تأخذهم. أنا رفضت روح بقيت بوهان، وقرار واعي جدا يعني، وكتبت على الفيسبوك بوقتها وأنه أنا باقي لأن لازم أبقى، هلأ بعرف شو قادر أعمل، كان براسي شو ممكن أعمل، ولكن أنا باقي لأن مبدأي وضميري وكل شيء بيحتم علي أنه هون الناس اللي كان إلين 5 سنين عم بيقدموا لي منحة كاملة، ضحكة، أمان، ما في وقت ما بتجي اللحظة اللي هن مش معرف شو المصير قدامي، مش معرف لون رايحين، اركب بطيارة إجلاء وفل أنه هلا يمكن ما كنت قادر أعمل شيء، بس بعدين اكتشفت أني قادر، كان هذا سؤال كبير إذا بدي أبقى ليه ببقى، المهم بعدين عرفت شو ممكن أعمل، اللي هي الفيديوز اللي كنت أطلع فيه والمقابلات وغيره، وأحكي شو عم بيصير بشكل حقيقي وصور من الطريق وهيك. فهيدا الشغل كان نتيجة أنه نحن أولاد مدرسة نضالية بتحتم علينا نكون بالمكان الـ يعني مع المظلوم، مع المحتاج، مع ضد الإمبريالية، ضد يعني هيدي معروفة أماكننا، وإن نكون ضد الاحتلال، ضد كلها. وبالتالي ولا مرة ما قدرت أبعد عن البلد، ولا مرة ما قدرت أبعد عن الحزب، ولا مرة بكل هيدي الـ 11 سنة. أنت عم تقولي إنه بعدت، أنا ولا لحظة، ولا لحظة. برجع على لبنان بكتير أوقات، بس لأنه بدي أرجع أنشط بشكل يومي. أنا هناك بساعد أو عندي مهام، يعني عندي مهام حزبية رسمية، مسؤول منطقة شرق آسيا ملف شرق آسيا بالعلاقات الخارجية بالحزب، بساعد بمجلة النداء، بساعد بكتير إشياء بقدر أعملها من برا. بس لما برجع لهون كأني رجعت لسنة 2007 و2005 و2009، عرفتي، مهام يومية يعني. لا، لأنه الفكرة هي مش بس انتماء لحزب، هي الفكرة انتماء لفكر، وهيدا الفكر هو اللي بياخدك على الصين وبيرجع كل بخليكي بيجبرك تفهم الصين، على عكس كتير ناس. رح تلاقي بالكتاب في ناس بلتقى فين يوميا بالصين، يعني من كل الدول وخاصة الدول العربية، قعدوا بالصين 20 و30 سنة، وصلوا لهنيك بأفكار عن الصين، وبعد اللي هلأ عندهم نفس الأفكار، وفي من اللي بيرجعوا بلادهم بنفس الأفكار، لا بيشتغلوا على أنه يشوفوا إذا هاي الأفكار صح، يمكن صح يمكن غلط، ما بيشتغلوا على أنه يفهموا الصين، ما بيشتغلوا على أنه يفهموا شو عم بيصير بالصين. وهيدا جزء منه أعتقد، يعني لما حدا بيسألني بقول له هذا واجب، أنا صح لي روح على الصين بصدفة، بظرف، بأي شيء، أنا وصلت على هالبلد، بصير بحس أنه عندي واجب قدام أهلي وناسي وشعبي، إني أقول لي شو عم بيصير بهالبلد اللي ما بيعرفوا عنه شيء، خاصة إذا اللي كان عم بيصير هناك شيء مهم. دولة عم تطلع، عم تنمي بشكل سريع، دولة كانت مثلنا، مقهورة، مظلومة، محتلة، مفككة، مقسمة، بدك إياه. وإذ بالنضال وبالتحدي وبالتضحية وبالتخطيط وبالإصرار، بتلاقيهم رجعوا صاروا على قمة العالم، يعني قمة الاقتصاد العالمي، قمة الحضارة، قمة، عرفتي. فانه بتصير بتسال طب كيف قدروا يعملوا يا ولاد احنا؟ بعدين بتبحث شوي، بتلاقي انه في تقصد انه نحن ما نشوف الصين، مقصود انه نحن ما نشوف هيدي التجربه، واذا بدنا نشوفها بنشوفها انه كانه او شيء بيضحك، كوكب الصين ومدري شو، مش كوكب الصين، ناس عاديين بالعكس مثلنا مثلن، او على شيء تاني انهم بيسرقوا وبيزوروا وهن ما بيبتكروا وهن مدري، هذه اثنين مش مزبوطين. وطبعا التجربه الحقيقيه ما بنعرفها ولا حدا بيدور عليها، بناخذ هذه القشور. في تجربه حقيقيه، هيدي التجربه قادر اي شعب بالعالم يعملها باختلاف خصائصه. هلا اللي بتقدر الصين بالعمل باليوم تعمله يمكن بيقدرش لبنان يعمله او العرب يعملوه، ولكن بالشعار العام، بالمنهج العام، نحن قادرين. يعني اذا هن قدروا معناتها نحن قادرين، إذا هم قدروا يتحرروا من الاستعمار ويسلكوا طريق ويبلشوا يبنوا بلدين بالاستناد إلى خصائصهم، نحن قادرين نتحرر من الاستعمار ونبني بلدنا بالاستناد إلى خصائصنا. كيف ولا بصير كل بلد أو كل أمة إلى خصائصها؟ فمشان هيك بتصير الحكي عن الصين، الكتابة عن الصين، هالحماس لأنه أحكي عن الصين ناتج من هون، ناتج من مسؤولية مبدئية، مسؤولية وطنية، إحساس بالمسؤولية تجاه هيدا الشعب اللي مش قادر أطلع منه. في شيء بالشعر العربي القديم، لا مش حافظة، إنه مثل جسمي ومدري شو في أرض وعقلي ومدري شو وساكني في أرض، يعني أنت بالصين صح، بس أنت هون بالحقيقة، يعني بلبنان وبالعالم العربي بشكل عام. فنعم، ولا مرة ما قدرت أبعد عن البلد، ولا مرة قدرت أطلع من هاي الأفكار اللي عندي، لا بالعكس كل وقت عم تتعزز أكتر وأكتر القناعات اللي عندي، على عكس كتير من الشباب والصبايا اللي كنا نعرفهم من 15 سنة أو أكتر. أنا بعرفك من 20 سنة يمكن، معظم غيروا هيدا القناعات، صاروا بمطرح تاني، بس أنا بالعكس كل تجربة بعيشها بتأكد لي على أنه نحن بعدنا ماشيين على الطريق الصح.
0: ايه انا 20 سنة بنعرف بعض، وانا بعدت مثل ما كنت عم انا اقول رجعت انت هتا بلا مرة عيدة، بس ولا يعني خاصة وقت اللي قعدت طلعت لعندك على برجة وقعدنا، يعني مشوار الرجعة انا بالسيارة كان كتير overwhelming بال يعني كان هيك عم افكار افكار افكار، حكيت رغيدة اول ما وصلت على جبال، ويعني بحس انه البعد الجسدي مثل ما انت عم بتقول، والفكرة انه يعني دايما اهين تكون هون. يعني انا اول حرب اللي هي كانت ب 24 جيت على لبنان كمان لانه وقت قادر اكون مش موجودة، يعني ما قعدت فترة طويلة وما قدرت اتحرك كتير، بس لانه مثل ما عم بتقول اصعب بكتير انه اكون برا. ومعك حق انه بنعرف شو عم بيصير نحن برا اكتر بكتير، خاصة بجبال. يعني انا من جبال وبقعد بجبال، لما اجي جبال كوكب تاني يعني. ما بنعرف
1: ابدا. يعني انا مثلا عفوا عرفت انه ايران ضربت الامارات لاول مره بعد يومين، تخيل هيك خبر بهالحرب ببدايتها، بعد يوم قد ما منغمس بقصص الايواء والنزوح و و و بعد يومين لشفت الاخبار. لو انا بالصين بعرف قبل ما يضربوها قد ما بكون قاعد راصد الاخبار.
0: ما مزبوط، يعني هيدا ومتعبة أكتر تكون ميت، وخاصة اللي عم بتقوله إنه نحن عنا حاجة أو التزام أو واجب إنه لازم نعمل شيء. يعني أنا الشيء البسيط اللي قدرت أعمله أنا وفرنسا إنه نحاولنا إنه نعمل سميناها لمة، وكنا عم نحاول إنه نبعث مصاري على لبنان للنازحين، بس إنه أكتر من هيك بتحس بحاجة إنك تكون موجود حد أهلك وناسك وتقدر تعمل شيء مثل ما انت مقتنع انه قادر تعمل. على قصة الصين بس هلا ذكرت شغلة، انه انا من زمان عاملة ماسترز كانت كوميونيكيشن، عملت بروجكت كان عن الرسائل السياسية من خلال الرسوم المتحركة بالعالم، وما خلصته للبروجكت قدمته، بس انه عملت ريسيرش طويلة على كيف يصور الجنسيات المختلفة أو الشعوب المختلفة بقلب، إن كان صور متحركة أو رسوم، لوكي لوك وتانتا إميلو اللي هي منتجة بأوروبا أو بأمريكا أو هيك، وكان دايماً في صورة العرب إنه هن الآي كيو تبعهم أو هبل إذا بدنا نسميها عفواً بهذا الشكل، والصين يلي هو بس الكوميدي لأنه يعني دايما في هيدا صورة ممنهجة هي اللي عم توصلنا، ان كان من افلام حتى هوليوودية او من حتى يعني هول الرسوم المتحركة للولاد، يعني بيكون عم
1: يبنى الوعي
0: وخلص براسة انه هيدا صورة اللي نحن عنا اياها، او الصين المافيا. ف حتى بجرب من خلال بيروت اند بيوند او شغلي بالموسيقى، وخاصة وقت نحاول انه نبرمج فنانين من البلدان الناطقه بالعربيه او البلدان العربيه تتروح تلعب بغير مطارح، انه نقدر نكون متمسكين بسرديه حقيقيه عنا، مش السرديه المتوقعه العالم كله واللي اصلا شبنينا من نحن وصغار. فبحس هيدا المسؤوليه اللي انت حسيتها انه توصل حقيقه الصين، وهلا خلقت حشريه اكثر وعي أكثر بالبرمجة اللي كنت عم تعملها لإطلاق الكتاب، ولا يعني هي بتخيل مسؤولية على كل حدا عنده هذا الوعي، إنه نحن نشرب معلومات خاصة من الاستعمار، من أمريكا، من كل القوى اللي بدها تخلينا نحن أقل قوة منها وأقل وتقدر هي تضل مسيطرة علينا. بس بتخيل الصين عم تقدر إنه تخرق بهذا المطارح بآخر كم سنة من خلال الاقتصاد ومن خلال حتى الثقافة، يعني إنه الأكسبورت يلي عم بيصير، إنه أنا أوقات أكون موجودة بمهرجانات موسيقية بالعالم دائما بيكون في وجود صيني لفرق موسيقية، البروفيشنالز بيكونوا موجودين في عدة مهرجانات، وعم ببلش يصير في هيدا الفرق يعني مهرجانات صينية عم تعمل برمجة لموسيقيين من العالم العربي، فبلش هيك يصير في مداخل وانفتاح أكثر. بهذا المطرح انت عم شايف اكيد هذا الفرق، في شيء معين لافتك بهذا المطرح؟
1: ليك الصينيين اول شيء الاساس الانقطاع بيننا وبين الصينيين هو طبعا الاستعمار، بمعنى انه بكل تاريخنا نحن من 2000 سنة لورا، 2500 سنة لورا، كنا إذا بدنا نتاجر منتاجر على الشرق طريق الحرير، كنا إذا بدنا ثقافة منروح منجيب له من هناك ومنعطين، إذا بدنا طب بناخد ومنعطين، إذا بدنا رياضيات، إذا بدنا أي شيء، إذا بدنا حرير، إذا بدنا خزف، إذا بدنا يعني حضارتنا مع حضارتهم كانوا متزاوجين، نحن والفرس والأتراك والصينيين وهيدا شيء مش من عندي. يعني راجع كل تاريخنا بتلاقي هيك لحد 150-200 سنة لورا. وهون في مفارقة يعني بيحكي عنا الكتاب بشكل موسع، يعني اللي هي بالصين طريق حرب الأفيون، وببلادنا هو يعني سقوط السلطنة العثمانية ودخول الاستعمار الغربي بشكل مباشر. بهيدا الوقت مثل ما بيقول تميم البرغوثي صار في زرعت عوائق بيننا بهيدا الطريق اللي بتربط بيننا وبين الصين أو بيننا وبين الشرق بشكل عام. هيدا العوائق زرعها الاستعمار، وصرنا إذا أنا بدي أعرف عن الصين وعامل حالي مثقف بروح بقرأ، ما عندي مراجع إلا أقرأ شيء ما كتبه الغرب عن الصين، والصينيين نفس الشيء لا يعرفوا عن العرب، كانوا يروحوا يقروا ما كتبه الغرب عن العرب. لذلك خلقت هيدي العدم المعرفة بيناتنا. نحن أصلا نعرف شي الأتراك، يعني الأتراك اللي هن حدنا هون والفرس اللي حدنا هون نعرف شي عنهم، أنا شخصيا بعرفش عنهم إلا البسيط اللي بقرأ من أنا وعم بقرأ عن الصين، يعني عرفتي لأني بضطر أقرأ فارس شو كان فيها، ولأن كانت نقطة عبور يعني. بس نحن بنعرف عن فرنسا وعن إسبانيا وعن الولايات المتحدة وعن بريطانيا، نعرف عنهم كلهم. هي مشكلة كبيرة، هي مشكلة كبيرة لازم نبلش نطلع مني. أنا ما بقول ما لازم نعرف عن الغرب، أكيد لازم نعرف عنه، بس لازم نعرف عن محيطنا، عن امتدادنا الطبيعي.
0: حتى بالمناهج المدرسية أنه ما يدرس بالتاريخ وبالجغرافيا هو يدرس عن الغرب
1: أكثر بكثير، يعني الشرق بيمرق مرق الطريق، يعني
0: هيك ذكر بيكون بتاريخ الغرب مرق
1: بس صحيح. مش لحاله صح. لا أبدا. فالفكرة أنه هيدي المشكلة موجودة وبقوة هلا، وين بتصير هي أكتر بمرحلة تاريخية معينة هلا آخر 50 سنة. الصينيين كان عندهم ثقافة إن ما يحكوا، ما يحكوا شو عم بيعملوا، ما يحكوا عن حالهم، عندهم إياها هذه. مش بس ثقافة، هي واحدة من الأدوات اللي كانوا عم يستخدموا، إنه إحنا بدنا نطلع على مهلنا، لا بدنا نزعل حدا ولا حدا يزعل منا، ولا خلونا على الرايق، خلونا ما نشوف حالنا وما نورجي إنه نحن قوايا ومدري شو. لمن كم سنة لورا، مش أعتقد بال 2018 تقريبا، الرئيس الصيني شي جين بينغ الحالي قال إنه نحن كنا نشتغل وما نحكي، اليوم صار الوقت اللي نشتغل ونحكي. وكانوا صاروا فهمانين إنه قوة الصين الاقتصادية إذا بدها تتواكب مع قوة سياسية لابد من بناء جسور من التواصل من الشعب للشعب، يعني مش بس الحكومات. وهذا الشيء ما بصير إلا عبر الثقافة، إلا عبر الإعلام، إلا عبر التعليم الأكاديمي وغيره. فاتحين إلن فترة منيحة بموضوع المنح مثلا التعليمية، موضوع الإعلام، صارت سي جي تي أن الإذاعة الأساسية الصينية أو التلفزيون عندها بكل اللغات تقريبا، ولكن بعد عقلية الإعلام عندهم بعدها مش عقلية مثل ما لازم، يعني بعد بدها شغل كتير ليقدروا يفوتوا بشكل أكبر عند الناس. بالمعنى الثقافي مثل ما كنا عم نحكي يمكن قبل المقابلة، إنه عم بيعملوا شغل كتير بالتبادل الثقافي والحضاري كتير، خاصة مع الدول العربية بشكل كتير كبير، مع السعودية ومع مصر ومع كتير من دول المنطقة. فبلشوا عم بيشتغلوا هيدا الشغل، بعده ضعيف إذا مقارنة نسبيا لحجم الصين الاقتصادي، هذا الشغل بعده ضعيف. يعني قدي بتشوفي عم بيحطوا جهد بالاقتصاد، قدي عم بيحطوا بهيدا المطرح، لا في فرق كبير بالاقتصاد، أكتر بكتير، أكتر بكتير من السياسة ومن هيدا التواصل. لذلك في أنا لما يعني لما بلشت الشغل بعد الدراسة، لما بلشت الشغل وكان كنت عم بعمل شيء شغل عن العلاقات العربية الصينية تاريخيا، العلاقات الاقتصادية، انتبهت نحن قديما بنعرف بعض، نحن ما بنعرف بعض أبدا. صرت لما فت على الصف اسأل الصينيين شو بتعرفوا عن العرب، الطلاب الصينيين اللي بيعرفوا عن العرب نفط وجمل وصحراء وعقال ومصاري، أنا ما عندي ولا شيء منها يعني، لا نفط ولا صحراء ولا جمال ولا مصاري ولا عقل، هو كل مش شايف بحياتي. أنا أول مرة على فكرة شفت الصحراء بالصين، أنا مش شايف صحراء هون بمنطقتنا مع أنه معروفة أنه فيها صحراء كتير. ونحن بالعكس، نحن كمان ما بنعرف شيء عن الصينيين. هلأ في أسألك، سمي لي اسم تشتغلي بالموسيقى، سمي لي اسم فنان صيني مشهور، ولا يمكن، مع أنه عندن إبداع، عندن فنانين رائعين، بس ولا يمكن. روح اسألي أي حدا بيشتغل، ما بعرف، في شي إلا لعيبة البين بون بيعرفوا الأبطال الصينيين، لأن مش قادرين يطلعوا منهم. المهم، فعنا طبعا موضوع اللغة هو عائق، في كتير مواضيع هي عائق، بس كله هذا بينحل، كله بينحل إذا بينحط جهود أكبر. برجع بقول هيدي جهود عم تنحل، بتنحط بس بعدها ضعيفة، يمكن جزء من هيدي الجهود اللي أنا عم بعمله. عنا هون ما في مأسسة لكسر هيدي الحواجز أو إزالة هيدي العوائق اللي موضوعها عنا ببلادنا العربية. أما عند الصينيين لا، في جهد دولة عم بينحط لتعريف العالم بالصين، مئات مشاريع الترجمة مثلا من اللغة الصينية مباشرة للغات الثانية، وخاصة ومنها العربية، مثل ما قلت لك، بموضوع الإعلام، بموضوع المهرجانات، بموضوع الزيارات على الصين، بنظموا آلاف وآلاف الزيارات الدولية إلى الصين عبر الحكومات، عبر الأحزاب، عبر الجمعيات وغيره. فعم بيحطوا هيدا الجهد المؤسس يعني كدولة. نحن عندنا ببلادنا بعد هذا الشيء مش موجود، ماكسيموم عم بيصير إنه بدول الخليج عم بيعلموا اللغة الصينية كلغة أساسية، هيدا الماكسيموم اللي عم بيصير.
0: فلا، في أنا يعني من خلال شغلي مع الهيئة الملكية لمحافظة الولايات، في اتفاقات صارت بين الصين والهيئة، لأنه كمان في تاريخ مشترك طبعاً، السيلك رود فالاتفاقيات هي على مستوى إنه الآثار والهيريتج كمان يكون في يعني تبادل ثقافات بمطرح معين. كان عم بيجي زوار صينيين على العلا، لأنه كمان مؤخراً العلا هي الهدف إنه تكون توريستيك وتقدر تستقطب لوكسجري توريزم، فعم بيكون في زوار صينيين. بس كمان يعني عملنا معارض، صرنا عاملين معرضين ببيجين بجانجو، إن شاء الله أكون عم بقول صح. وكان في يعني تبع جانجو كان في 220 ألف زائر للمعرض اللي نحن عملنا. يعني في إنه استعداد أو اهتمام أو حشرية.
1: إيه هلا الفكرة اللي عم بحاول أقولها إنه يمكن هيدي تكون بمبادرة من الصينيين، جايين ملاقيين شريك بالسعودية اللي هو الدولة أو أي حدا، وعاملين معه هيدا الشغل، لأن أصلاً في بلان صينية متكاملة. ما هي بدها تكون بلان متكاملة، مش إنه مشروع هون وضربة هون وضربة هون. اللي عم بحاول أقوله إنه بالصين في مشروع متكامل لنشر الوعي حول الصين حول العالم، عرفتي؟ ببلادنا ما عندناش هالهم، نحن ما عندنا الهم انه نروح على فيتنام نخلي الفيتناميين يفهموا. اصلا نحن مش متفقين شو هي خلفياتنا وشو هي حضارتنا وشو هي ثقافتنا، مش متفقين على هيدا الشيء يعني. واصلا نحن مقسمين والا ما هنالك يعني، بدناش هلا نشل الربابه ونبلش ننعي، بس انه بتصير اصعب، لان عرفتي الصينيين لا، الصينيين 1.4 مليار إنسان متحدين إلى اليوم، عندن دولة مركزية، عندن إيمان بأمة واحدة، بحضارة واحدة، بثقافة واحدة، وبالتالي ولغة واحدة وإلى ما هنالك، عم بيشتغلوا على كيفية إظهار حقيقة هيدي الحضارة وهيدي الثقافة وهي الأمة للناس. هذا الفرق. وعندن طبعا مصلحة سياسية اقتصادية، يعني الصين اليوم موجودة بكل بيت، ينقص فقط أنه نفهم هيدا المنتج من هن هو الناس اللي صنعوه، يعني هذا اللي ناقص. نحن منشوف الصينيين كل يوم، بس هن ما عم بيقولوا لنا ولا كلمة. اليوم صاروا عم بيحاولوا يحكونا يعني.
0: لك 11 سنة بس إنه في مشروع رجع يعني
1: كل الوقت. كل الوقت لما رحت عملت الماستر على أساس سنتين، ورحت وخلصت بسرعة، ومدرستي لغة صيني لأني بدي خلص بسرعة، فدرست بالإنجليزي وجيت على لبنان قبل ما يطلعوا الشهادات. يعني كلفت حدا شاب سوري، عملت له توكيل إنه هو يسلم لي إياهن ويبعث لي إياهن بعدين. هلأ بعدين لما جيت على لبنان كنت مقدم على الدكتوراه، يعني منحة للدكتوراه، أخذت المنحة فرجعت. على الصين، بس كمان كانت الفكرة أنه خلص وإرجع بسرعة. مرة تانية عملت الخطأ نفسه، مدرسة صين يعني، بس صارت بحكي بس مدرسة يعني، ما فت على صف، بتصير أصعب القراءة والكتابة أصعب بكتير فيش يعني، مستحيل بلا ما تفوتي على صف. بال 2020 بشهر 5 كان المفروض اتخرج، بأول 2020 صارت البانداميك، سكروا وهان وخلص، وخدت قرار ابقى وبقيت وطالت كتير. لجيت على لبنان يعني، أنا كنت رايح آخر مرة ب جيت على عطلة الصيف بال 2019 ورحت من 2019، دلت ل جنيوري 2023 لقدر جيت على لبنان، يعني تقريبا شي 3 سنين ونص، وهي أطول فترة كنت بقعد فيها برة لبنان، مثل هلا أطول فترة بقعد فيها برة الصين اللي هي 9 شهور. ف غير هيدي الفترة كان المخطط غير كليا، يعني لو ما تصير البانداميك كان المخطط كليا انه انا بتخرج وراجع على لبنان. تخرجت انا عالق بالصين ما قادر اظهر، خدت شغل وبعدني عرفتي عقد 3 سنين، بعدين عقد 3 سنين وصارت هاي كل قصة وبعدني موجود هناك. قبل ما اجي هلا بالحرب كانت الفكرة انه جايب معي شهاداتي لاول مرة لعادلن هون، ولا خلص بلش اقدم هون واسس هون يعني. وصارت الحرب طبعا، ما فضيت شوف وين للشهادات يعني، مش انه ما نزلتش عادلتن، فاضطريت هلا اني ارجع اروح، رح ارجع اروح على الصين بكره يعني، رايح اقعد فتره بعد، وعلى اساسها رح اشوف ايمتى المناسب لانه ارجع. بس هم الرجع على لبنان على طول، انا من الناس اللي عندي بحب العلاقات الاجتماعيه، بحب هذه الحياه اللي نحن هون بلبنان بحبها يعني، بحب زور فلان وعلان وحدا يزورني وشوف رفاقنا واشتغل هيدي القضايا اللي عندنا بلبنان، بحبني بحب اشتغل هيدا الشغل يعني، ما في ما اشتغله يعني. انا اجمل فتره لإلي بالصين هي وقت كورونا، عرفتي حسيت حالي عم بعمل شيء، انه مش انه شخص ماشي يا اخي بالجامعه وعم نتعلم وعم، بس هذا مش انا ما بعرفش اعمل بس هيك، عرفتي انه اليوم 24 ساعه بدي اشتغل منه 18 ساعه، ما اذا كل شيء ماشي تمام والحياة حلوة وما فيش مشاكل وكله رواق، إلك مطرح هونيك أنا. لما إجت كورونا لا إلي مطرح، صار في مش رواق وفي شيء ينحكى، وفي شيء معركة كانت بالنسبة إلي ضد الصين يعني، كان في معركة ضخمة، معركة وعي يعني، الفيروس ومن إجا وليه إجا ومن جابوا وكيف جابوا والأمريكان و...
0: يعني هي يعني كمان حرب اقتصادية كانت كتير،
1: كانت هي كان حرب، كان قبل كورونا كان ترامب بإدارته الأولى مبلش ما يسمى بالحرب التجارية، حاطت التعريفات الجمركية على الصين وفايت بهالمعركة، رجع طلع بفكرة أنه الصين بتقتل الإسلام والإيغور، كانت قبل أيام من كورونا، إجت كورونا كان واضح جدا أنه ستستخدم في هذه الحرب ضد الصين، الحرب الإعلامية والسياسية والاقتصادية وكل شيء. فلقيت حالي قادر أعمل شيء، فلذلك لما بتكون الأمور هادية هناك، غير إني عم بعمل بعد برحالي عم بعمل أي شيء مفيد أعمله، مثل إني أكتب عن الصين يعني، أنا الزيارات اللي بعملها شغلي أساسه حاليا من 3 سنين وبجاية هو بس رح مؤتمرات داخل الصين أو محاضرات، مؤتمر هون ومحاضرة هون يعني، بروح 4 شهور بقعد يمكن 5 أيام ببيته، باقي كله عم نط من مطرح لمطرح. طلعت فكرة إنه أكتب عنها بطريقة تفيد، بس إذا بتخيريني أنا كتير بحب الصين والحياة بالصين كتير بحبه والشعب الصيني بحبه يعني، إلى جانبها أنا بحبه هون كتير يعني، أنا كتير بحب لبنان وكتير بحب العيشة هون والناس اللي هون وكيف عايشين وهيك، بكل مشاكلنا طبعا يعني، ومثل أنه بكل مشاكل الصينيين، عرفت مشاكل نوع آخر هناك. فبس إيه، لما بصحلي الفرصة أني أرجع لهون أكيد لح أرجع.
0: رح ترجع يعني بما انه بعدك يعني عندك مهام مع الحزب الشيوعي وبعد في عندك امل بالشغل اكثر بتغيير اشياء يعني، حاسس انه كل شيء كمان سياسيا وكمعلومات انت قدرت تجمعها بهيدي الفتره انت وبالصين، انه في اشياء نقدر نحن
1: لا شك. كانت لما رحت من هون اول مره بال 2015 بتذكر حدا رفيقنا كان عضو مكتب سياسي، عاش هو من الخمسينات بالاتحاد السوفيتي ودرس هناك واشتغل هناك لفترة طويلة، أنا ورايح بيحكيني بيقول لي انه نحن بنعرف كثير عن السوفييت وبنعرف كثير عن هي التجربه، بس عن الصين صفر، ما بنعرف ولا شيء. فاذا بتساعدنا بانك تفهم لنا شويه شو عم بيصير، بما انه لك فرصه تروح وتخبرني، بكون ممنونينك يعني. فهذا الهاجس كان براسي انه انا بدي افهم شو عم بيصير بهالبلد، ومن خلفيه هي خلفيه الماركسيه يعني، خلفيه واحد شيوعي يعني، بدي افهم شو عم بيصير، وهل الصين شيوعيه ام راسماليه، وهل الصين لون رايحه ولون جايه، كل هذه الاسئله الموجوده يعني. فكان هيدا الهم موجود، واعتقد الى حد ما قدرت جاوب بعض الاسئله. ولكن كل ما بتلاقي جواب لسؤال بيطلع لك 20,000 سؤال تاني. الصين ضخمه، تجربه ضخمه يعني، تجربه تاريخيه ضخمه، وحاضر صعب تقدر تلحقي قد ما سريع، ومستقبل ناس متفائلة ناس متشائمة، أنا من المتفائلين طبعا. فأنا إذا برجع على لبنان أكيد أكيد أكيد هيدي أصلا. هلأ كل ما برجع، أنا ما برجع بعمل سياحة بلبنان، عرفت، برجع بشتغل سياسة بلبنان، وبرجع بشتغل بهيدا المجال، وبالحزب أكيد أكيد محسومة يعني. فأنا إذا برجع على لبنان دائما بقول لهم عندي ثلاث شغلات: الحلاق تبعي، لان بالصين بيعرف ايش يحلق بيعرف ايش يحلق الشعر،
0: حلاق ببرجة ولا
1: مبين ببرجة، وهو نفسه على فكره من لما خلقت يعني، امي اخذتني لعند، شوفي قد ايه بغيرش، انا اخذتني لعنده انا بعدني هيك باللفه وبعدني بروح لعنده. وهيدي الحياه اللي موجوده عندنا هون اللي كتير بحبها، اللي هي مزيج بين البحر وبين الناس، وكيف العلاقات الاجتماعيه، وبين الزيتون، وبين كل هودي. حتى الصخور صار لي رؤية أخرى لإلن يعني، صرت حب الصخور، تخيلي لوين، خاصة لما علقت 3 سنين بالصين بكورونا، أعدت تعريف كتير من الأشياء. وهودي كاتب عنن في قسم منيح من الكتاب، القسم الثاني كاتب عنن، لأني زرت مقاطعة اسمها فوجيان بالصين شي 4 مرات، هي حد البحر. فصرت حس شو اللي ناقصني، صرت حس شو اللي كان ناقصني بوهان أو بهانجو. هذا الرطوبة اللي موجودة هون، الرطوبة المالحة، يمكن هذه
0: يعني الموجة
1: ما فينا، ما في، ما في 100%،
0: مش أي بحر
1: بقاش فيه 100%، بقاش فيه عيش يعني، ما فيه أنا عيش بلان. هاي النقطة الثانية يعني، الناس اللي هون همومن، أنا منتمي لهمومن، ما عم بقدر أظهر مني، ما عم بقدر أظهر من مشاكل هون الناس. هاي مشاكل، هاي المشاكل كلها الموجودة هون مش موجودة هون، كهرباء ومي واشتراك وطريق ومواصلات وطوائف ومدري، ها كله مش موجود هناك. بس انا كان فيي مثل هالعالم اللي بتنسى، بتفل وبتروح بتعيش حياتك. انسى يا زلمه، مش بدك عيش حياتك صح؟ مستحيل. عنديش هالرفاهيه، الحمد لله عندي شيء بديش يكون عندي اياها يعني. والنقطه الثالثه اللي بتخليني اكون مربوط بهون، الحزب الشيوعي. شيل الحزب الشيوعي اللبناني اليوم، كتير بخف فكره اني ارجع على لبنان، لأن بالنسبة إلي الحزب هو المكان اللي من خلاله أنا بحلم إنه نغير هيدا البلد، نعمل شعبنا أفضل. بلال الحزب، بلال الأداة، أعتقد لح يكون في صعوبة أكبر بكتير، أو أنا لح كون عم بفقد الأمل. أنا عندي أمل لأنه موجود الحزب، بضعفه بقوته بكل شيء، بس طالما إنه موجود يعني قادرين نركب فيها لهالسيارة ونوصل لهالهدف. فبلاه بتصير أصعب. أنا بحب هون الناس هون، بحب هالبلد، بس كمان بحبه لأن عندي أمل بإني قادر أغير فيه، عندي أمل بإنه بيوم من الأيام رح يتحسن الوضع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى السياسي. ما بحبه لأنه حالته صعبة، أكيد أنا بتمنى يكون أفضل. ما فيه أطلع من هود الناس وهموم، لأن أنا منن أهلي وناس وشعبي وكذا. فالحزب بيجي هو النقطة الثالثة غير الحلاق بلد. النقطة الثالثة اللي هي يعني بتخليني كل موجود هون، بس مش قرفان مثل الناس يعني. في كتير ناس بيبقوا ناطرين مستعدين يركبوا بالبحر بالشخطورة بالبحر ويغرقوا قبل قبرص بس ليفلوا من هالبلد، مش هيك؟ ودي قاطعين الأمل، لأن أنا اللي بيخليني ما أقطع الأمل بهالبلد، واللي دائما بيخليني إنه قابل إني أرجع، هو الحزب الشيوعي أو هالمجموعة من الناس اللي عم بتفكر مثل بعضها وعنده أمل تغيير هيدا البلد. لا، مثل ما عندنا شعار بالحزب من زمان، وطن حر وشعب سعيد، لنوصل لهيدا النقطة. تجربة الصين بتعزز لي أكتر هي الرؤية، لأن الصين كانت بلد عايش بتعتير، عايش بقهر، عندنا شيء اسمه قرن الإذلال، 100 سنة من الذل. من حرب الأفيون الأولى 1840 لتأسيس السنة الشعبية 1949، سموه قرن الإذلال. ودائما بقول أن كانوا البريطانيين محتلين قسم من شنغهاي، كان يكتبوا على الحدائق العامة لا يدخلها الكلاب والصينيون، عرفته؟ يعني لهالدرجة كان الذل. واحتلال سبع دول استعمارية، اليابان عملت فين العمايل، العمايل نانجينغ 300,000 بست أسابيع، أكثر من بعرفش بديش أعطي أرقام، بس ربع نساء الصين تم اغتصاب من الجيش الياباني. شيء ما بتتخيلي بتاريخ قديه كان فيه. بالرغم من هيك قاتلوا حرروا بلادين بقيادة الحزب الشيوعي، استلم الحكم الحزب الشيوعي بأفكار تقدمية بإمكانية لرؤية وفهم الواقع الصيني، ومن ثم بناء خطط لتحرير الصين من كل هذه الرواسب اللي كانت موجودة بقرن الإذلال، لبعدين خطط اقتصادية لتنمية الصين مع دينغ شاوبينغ بعد موت سي تونغ. لا استكمالا لكل هذه الخطط تلاقي في فكر علمي عم بيديروا لهالبلد، في حدا فاهم هذا البلد، فاهم هاي الناس، فاهم كيف بتفكر، رابط هيدي الفكرة بتاريخه. يعني مثلا كيف أنا ما بدي أتمسك أكتر بالحزب الشيوعي اللبناني عم بحكي، لما بشوف أنه أنا شاركت بسنة 2024 بأكتر من مؤتمر حول الحضارة الصينية، 5,000 من الحضارة الصينية هيك كان اسمين، سلسلة عاملين جامعة من أهم جامعات الصين اسمها جامعة رانمين، يعني جامعة الشعب. جزء من شغل إن شاء عم بيحاولوا يعملوا، كانوا عم بيحاولوا يربطوا بين الحضارة الصينية القديمة وبين الأفكار الماركسية الحديثة، ليقولوا إنه في تناغم أصلاً بين تاريخ الصين اللي كان كونفوشيوس ولاوتس ومدري شو واليينغ واليانغ وهذه الديالكتيك ومدري شو، مع أفكار ماركس أو مع الماركسية بشكل عام وكل تطوراتها، وخاصة اللي طوروها علماء صينيين ومفكرين من الموت سي تونغ وغيره. فعم بيحاولوا يقولوا إنه في هيدا التناغم، يعني الماركسية أو مش غريبة علينا نحن كصينيين، نحن هذا الشغل عاملينه. يعني نحن الحزب الشيوعي اللبناني بالستينات كلف الشهيد حسين مروة بإعداد دراسة حول التراث وحضارتنا وثقافتنا، إعادة قراءتها بعين المادية التاريخية، نح وراح قعد 10 سنين بالاتحاد السوفيتي يشتغل، وطلع لنا بهالموسوعة العظيمة اللي ما حدا قبله عمله، ولليوم للأسف ما حدا بعده عمله. وهادي العلوي بيكتب عنا بشكل المنبهر، هادي العلوي من أكتر الناس اللي بحب نشتغلوا بهيدا المجال التاريخي والحضاري وهيك. فحسين مروة عمل النزعات المادية في الفلسفة العربية والإسلامية، إبداع. فأنا كنت أقول للصينيين نحن هذا الشغل عاملينه من الستينات، ولكن للأسف هيدا المشروع وقف. يعني مشروع إعادة فهم تراثنا، حتى مهدي عامل عنده كتاب في علمية الفكر الخلدوني كمان بصب بهيدا الإطار. فبقصد أنه تجربة الصين، مسار الصين، لما فهمت الصين إلى حد ما أكتر ودور الحزب الشيوعي الصيني، أعطاني أمل أكبر بأنه الأداة لهيدا بلادنا تتحرر وبلادنا تنمى وبلادنا تتطور وشعبنا يعيش بسعادة. الصينيين عندهم نفس الشعار، النهضة العظيمة للأمة الصينية وسعادة الشعب الصيني، نحن وطن حر وشعب سعيد. هيدي السعادة ما بتجي، مش ما بتجي، واحدة من أهم الأدوات اللي ممكن الواحد يمسكها بإيده ليوصل لهيدي السعادة هي الحزب الشيوعي. فلذلك لا، أنا جزء من الأشياء اللي تخليني أرجع هالبلد هو الحزب. يلا تعال جاء.
0: يعني أنا فليت بالألفين وعشرين من بعد ما بلشت الثورة، بالآخر 2019 بلشت أفكاري إنه بدي فل، لأنه كان في عندي بعتقد مش حسميه أصلاً، وكمان مش رح نمسك الربابة، بس إنه هيك نوع من نفور إنه كل شيء يعني حاولنا نعمله قبل، وكل فرص كانت عم تجينا لأنه نقدر نغير، كان في بطريقة أو بأخرى شيء عم يرجع يلجمنا ولا يوقفنا ولا وبيصير مع الوقت ومع العمر الواحد بيخسر الطاقة ولا بيخسر الأمل بالأشياء، وبيصير مثل ما كتار وذكرتهم إنه خلص خلينا نروح نبلش حياة تانية، بيقدروا يعملوا هذا الديسكونكشن، إنه خلص خلينا نروح نبلش حياة تانية بيقدروا يعملوا هذا الديسكونكشن، بس إنه أي هيدا

0: إذا بدك بالخبرية الحلوة اللي عرفتها اليوم عن الشورت ليست.
1: إيه نعم، إيه هيدي جائزة لذيذة عاملينها، هي النسخة الثالثة تقريبا، مش تقريبا، هي النسخة الثالثة. السنة الماضية ما بتترشحي، يعني ما أنت بتقدمي، مؤسسات أو جامعات أو شيء بيرشحوك يعني. فأنا اللي رشحوني السنة الماضية هن دار النشر اللي نشرت معه كتابي باللغة الصيني والإنجليزية، طلع هوني عن دار الفارابي، عم بحكي عن هكذا كانت ووهان تبع 2020، فهن رشحوني عليه، فكنت باللائحة القصيرة، ما أخذنا الجائزة ولكن طلعنا من ضمن الثلاثين، من أصل شيء 3000 شخص ومؤسسة مقدمين يعني.
0: وهنا هي جايزة للأشخاص
1: للأجانب
0: عايشين بالصين،
1: مش عايشين، مش بالضرورة عايشين بالصين، بس عملوا إسهامات لوصل الحضارة والثقافة الصينية مع الدول الأخرى. وهيدي السنة كمان بتعاون بين دار النشر اللي نشر هلأ كتاب أفيون وحرير بالصيني وبالإنجليزي، لأن كمان منشور بالصيني وبالإنجليزي، وهوني عن دار الفارابي طلع. كمان بالتعاون مع مؤسسة تانية شبابية بالصين كمان رجعوا رشحوني، وأنا ما كان عندي ولا أي علم بسبب الحرب، مقطوع كليا يعني. فاليوم بلغوني أنه كمان طلعت النتيجة وباللائحة القصيرة مرة تانية يعني، على أمل ناخدها هالمرة بس المنافسة كبيرة كثير. فنعم
0: موفق،
1: ميرسي.
0: شكرا كثير،
1: شكرا لك على هالفرصة.

فرق تاسد يا الحلف ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي

0: أختي العلم البخي أحضار عتيقة مفهمها غربي درسها في الشهر في المتحف وصدر وبنوكو عمر ترك بصماته في عقول أخوتي وصورته في أرضي مهد أورانيو الغاز والبترول تلفن تشكيلي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي وهي العالي أرفق من حالي وهي العالي
1: Le nom de la question.

0: مازال داك اللي عليه فوطه دابا داير لي داكشي بحال الشيء ديو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي